0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبهدولي يا مهامولي سري بدك بجند يان ديبوتون أغون سلطان إبراهيم، وكذلك كبهدولي يا مهامولي سري بدك بجند راجا برميسري أغون راجا زار الصوفيح. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوه من فضل يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: Baik, alhamdulillah saudara, selesai sudah khutbah Jumaat sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan dapat kita jadikan panduan dalam melayari kehidupan seharian kita. InsyaAllah kita akan ke udara lagi menerusi secara langsung khutbah solat Jumaat pada minggu hadapan. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami, dan tidak lupakan juga buat stesen-stesen seperti Kalau FM dan radio-radio negeri yang turut menyambung siar secara langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Saya Fandi Abdullah mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM serta rakan-rakan dari unit siaran luar radio RTM Encik Hardimin dan juga Encik Azli, kembali ke konti Nasional FM bersama DJ Lin Zainal dan juga rakan-rakan penyampai yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Demikian tadi siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Masjid Negara Kuala Lumpur, ya, bersama-sama dengan rakan pengulas iaitu Fandi Abdullah. Dan tajuk khutbah sebentar tadi ialah Setia Pada Amanah, Teguh Mempertahankan Negara.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل من شريعتك سر أزان solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau